0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته واعلموا أن الله أمركم بأمر عظيم، أمركم بالصلاة وتسليم على نبي الكريم، فقال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن بقية الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابي التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ورضى عنا معهم يا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أيد بدوام التوفيق والهداية والصحة والسلامة جلالة ملكنا كبهدوليا مهامولا سري بادوك باغين ابن أغوم سلطان إبراهيم، وكذلك كبهدوليا مهامولا سري بادوك باغين راجي برمسوري أغوم راجي زاد صوفيا. اللهم احفظ علماءه ووزراءه وقضاته وعماله ورعاياه من المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل بلدنا ماليزيا آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، دار عدل وإيمان، وأمن وأمان، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر إخواننا في فلسطين، وأعداء أعداء الدين، وانصر من نصر الدين، واخذل من خذل المسلمين، واعل كلمتك إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم، واسألوه من فضله، واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوه من فضله يعظكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. أقيم الصلاة.
1: Alhamdulillah, selesai sudah khutbah Jumaat yang telah disampaikan oleh yang berbahagia Ustaz Muhammad Abdul Hadi bin Abdul Razak bertajuk Sorakan Yang Menyatukan, Kasih Yang Menguatkan. Sorakan yang menyatukan akan membangkitkan semangat untuk bergerak bersama, manakala kasih yang menguatkan akan memastikan perjalanan hidup terus dipenuhi keikhlasan, kesabaran dan saling memahami. Jadi apabila kedua-duanya bergabung, lahirlah sebuah keluarga dan masyarakat yang bukan sahaja kuat tapi ujian malah menjadi sumber inspirasi kepada orang lain. Kita tidak sekadar bersorak ketika berjaya tetapi juga saling menguatkan ketika diuji. Kita tidak sekadar hadir ketika gembira tetapi tetap bersama dengan ahli keluarga dan juga masyarakat ketika masing-masing memerlukan sokongan. Kerana akhirnya, keluarga dan masyarakat yang benar-benar kuat bukanlah yang paling lantang sorakannya, tetapi yang paling utuh kasih sayangnya, paling erat ukhuwahnya dan paling tinggi nilai kemanusiaannya berlandaskan petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah saudara, sekian dahulu siaran langsung khutbah Jumaat pada hari ini, 17 1448 Hijrah bersamaan 3 Julai 2026 langsung dari Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Saya Suhaila Aris mewakili Seksyen Radio bahagian penyiaran JAKIM dan penerbit siaran Nur Fahana Muhammad Nur serta rakan dari unit siaran luar Radio RTM Muhammad Hasrul bin Haslan dan Saiful Azman bin Muhammad. Kembali ke konti Nasional FM bersama Aida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

كذلك يطبع الله على كل قلب كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال فرعون يا هامان ابن لي

0: ذلك يطبع الله على قلب قلب متكبر جبار.
1: كجامي فبي سكيت على كل دي جدي قلي
0: قل
1: على كل كف يعني ولا تو كف يعني كدوا بابو قل
0: كذلك يطبع الله على كل قلب قلب متكبر جبار.
1: شنتي
0: فقال في

0: لا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. ثاني قولي يا
1: استاذ لاجي تقول لنفسك لاجي
0: يعني منا
1: كذلك يضل الله
0: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب.
1: تنتي
0: بليغا
1: بلي بلي تنتي يلا

0: أتاهم
1: بغير سلطان أتاهم
0: أتاهم يا الله يتنكم ما شاء الله.
1: Ambil tentu tak apa. Ambil بغير سلطان.
0: Sorry, minta maaf ya Ustaz.
1: Tak apa, biasalah.
0: بغير سلطان
1: أتاهم. Cuba sekali.
0: أتاهم.
1: بغير.
0: بغير سلطان أتاهم.
1: Ya, cantik. Okay, teruskan.
0: Ke